0: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la dzul jalali wal ikram wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh al mab'uts bi syara'il islam. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashhabihi al kiram. Amma ba'du. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته قدسه فقال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات اللهم انصرنا اللهم انصرنا وانصر إخواننا المسلمين في فلسطين وانصر إخواننا المسلمين في إيران وانصر إخواننا المسلمين في لبنان وانصر إخواننا المسلمين في كل مكان أينما كانوا وارفع عنا وارفع عنهم القحط والبلاء والحرب والاعتداء والغلاء والوباء اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا اللهم لا تسلطهم علينا بذنوبنا اللهم كن الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى اللهم اكشف عنا السوء ما لا يكشفه غيرك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أجل وأكبر أقم الصلاة
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن